رانا ان شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندير لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايده وردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راهي ناخذ لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع الصامت.